يبحروت على اللحوت التقري حروت إلا حروت بحروت دابي وريتا اشتخاح.